الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من

0: ما يقول إذا سمع المؤذن؟
1: يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ويقول بعد الأذان:

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت.

0: وإذا الوحوش حشرت
1: وإذا الوحوش حشرت
0: وإذا البحار سجرت
1: وإذا البحار سجرت
0: وإذا النفوس زوجت
1: وإذا النفوس زوجت
0: وإذا الموءودة سئلت.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا

0: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت
1: وإذا الأرض مدت

0: والطارق
1: والسماء والطارق
0: وما أدراك ما الطارق
1: وما أدراك ما الطارق
0: النجم الثاقب.

0: خلق
1: فلينظر الإنسان مما خلق
0: خلق من ماء دافق
1: خلق من ماء دافق
0: يخرج من بين الصلب والترائب
1: يخرج من

0: نصبت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: فذكر إنما أنت مذكر

0: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة.
1: أحسنت بارakallahu فيك. طيب
2: طيب
1: surah apa lagi Bang Yusuf؟
0: Mau baca hadis Abu.
1: Hadis tentang apa hadis Bang Yusuf؟
0: Hadis sebarkan salam Abu.
1: Silakan sebarkan salam. Tafadhol.
0: Assalamualaikum bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian.
1: Terus?
0: Hadis senyum lagi Abu.
1: Hadis senyum, silakan.

تعملون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل

الْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ

وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ.

عليكم كتابكم المدبر أمر يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافلة أئذا كنا عظاما نخلة قالوا تلك إذا قلة هاطلة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: قد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
2: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة

0: والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: القرآن.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari Milan Cangkuning Udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
5: Qutila ashabul ukhdud.
4: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
5: An-nari dhatil waqud.
4: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
5: Idhum alaiha qu'ud.
4: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
5: وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ.
4: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

0: hati yang bersih. Dan ayat ini dibacakan dalam konteks doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari agar dijauhkan dari hawa nafsu. Dialah Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis sudur, yang tahu segala apa yang ada dalam hati kita. Ya'lamu ma fin nufus, Dia mengetahui apa yang ada dalam jiwa kita. Ya, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala yang lahir dan segala yang gaib dari diri kita. Maka kita memohon kepada Allah agar diberi taufik atas semua tadi.
1: وأعود إلى حيث بدأ إمامنا حفظه الله في الصلاة، وهي رسالة قرآنية من رسائل القرآن إلى أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. رسالة من رسائل القرآن إلى أهل الإيمان. يا أهل الإيمان توبوا إلى الله توبة نصوحة. كان أحد شيوخ شيوخنا كما نقل لنا عنه يدعو الله تبارك وتعالى إذا قرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يدعو الله عز وجل اللهم تب علينا لنتوب، لأن الله هو التواب، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فإن لم يتوب الله سبحانه وتعالى علينا فلا يمكننا أن نتوب. التوبة أيها الإخوة شيء عظيم. التوبة تجب ما قبلها. التوبة تبدل السيئات حسنات كيبدل الله سيئاتهم حسنات. التوبة تقربك إلى الله عز وجل وتقرب الله إليك. التوبة تجلب لك محبة الله تبارك وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة أيها الأخوة الأحبة تخرجك من الضيق إلى السعة ومن الشدة إلى اليسر. التوبة إذا ما صلحت ونصحت كما أمر الله عز وجل توبوا إلى الله توبة نصوحة. عسى، وكل عسى في القرآن كما قال أهل العلم هي على التحقيق لا على التعليق. كل عسى، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، لا بد أن يكفر الله عنكم سيئاتكم محققا لا معلقا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه ثمار التوبة، والتوبة بابها واسع من حيث الزمان ومن حيث المكان. من حيث الزمان لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، ومن حيث المكان ففي كل لحظة وفي كل آن وفي كل مكان بإمكانك أن تتوب إلى الرحمن. وإن الله تبارك وتعالى لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.

وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب الله عز وجل عليهم. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه التوبة؟ جاء رئيسهم أكبر واحد في هؤلاء الثلاثة اسمه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له وهو الشاهد؟ أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه منذ ولدتك أمك. وعيدها، أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه منذ ولدتك أمك. فهذا تائب، حاله الآن بعد التوبة خير أم حاله قبل التوبة بإسلامه وإيمانه وجهاده خير؟ كل الذي مضى من إسلام وإيمان وجهاد وشاعر، كان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم إضافة إلى حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة، فحاله بعد التوبة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم وبصريح القرآن الذي قرأناه أم قبل التوبة؟ وعيد الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه منذ ولدتك أمك. فالتوبة يا إخواني خير بعد التوبة التي زنت وعصت وكانت مسلمة مؤمنة، حالها قبل خير أم بعد توبتها؟ تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا تاب الله عليهم ليتوبوا، كان يوم توبتهم خير يوم طلعت عليهم شمسه منذ ولدتهم أمهاتهم، الحديث لكعب بن مالك، ويشمل هلال بن أمية ومرار بن الربيع اللذين كان معه في الثلاثة الذين خلفوا. ولذلك يا أحبابي، أيها التائبون، أيها التوابون، يا أحباب الله، حالكم الآن خير منكم قبل المغرب لأنكم تمتم إلى الله وكررتم التوبة، والآن تكررون التوبة وأنتم متطهرون ومرابطون في سبيل الله وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وأنتم الآن بعد الصلاة في صلاة، ولا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث ما لم يلغو. تستغفر له الملائكة، تقول الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. فحالكم يا إخواني الآن خير منه قبل ساعتين أو ثلاثة لما أتينا إلى صلاة المغرب. فهنيئا لكم بتوبة الله عز وجل عليكم، هنيئا لكم بتوفيق الله لكم أن ترابطوا في بيت من بيوته، هنيئا لكم أن تحصلوا محبة الله الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين، هنيئا لكم أن نقوم جميعا إن شاء الله من هذا المجلس والملائكة تقول لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تفضل.